رواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير.

قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز

سنطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون

يعلمون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون.

إذًا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون.

0: saytane ak ñak la leen di dik di leen xir ci ñaawteef yalla nak ñeegal la leen di dik ak wërsek bu bawo ca mom yalla ku yaatu la ku xam la suratul baqara aya ñaat témir ak juroom ben fuk ak juroom ñatt hadith bis bi yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam neena amul ben bis bu gëna mag fa yalla wala mu gëna soplu fa yalla ci def ci jëf ju baax ci fukki fan yi kon nak na ngeen ci bari tuddu yalla muy wax la ilaha illallah ak di ci kabbar muy wax allahu akbar ak di ci sante yalla muy wax alhamdulillah hadith bi ahmad netali nako qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد رواه أحمد وقت جلي صبا وقت دان تابي 5:25 جروم وقت يتغال نيار فك سيملي اك جروم تسبا 3:30 بن وقت يتغال فان وير سيملي اك بن تاكوسان 6:30 نينت وقت يتغال فان وير سيملي اك بن timis 19:29 jurom ñaari waxtu yu tegal ñaar fukki simili ak jurom ñent ge 20:40 jurom ñatt waxtu yu tegal ñen fukki simili lolu moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu fekke neeku Touba soko fété penku ñaar fukki ak jurom ñaari kilometer dina wañu ben simili soko fété sowu ñaar fukki ak jurom ñaari kilometer dina yokal ben simili soko fété Saloum wala Gannar téméré kilometer dina yokal ben simili jant bi dina fenk 6:40 jurom ben waxtu yu tegal ñen fukki simili diso 19:25 jurom ñaara waxtu yi tegal ñaar fukk simili ak jurom yalla nañu yalla nangul te nangul len amin
1: groupe de communication
2: université cheikh ahmadou bamba
3: radio université cheikh ahmadou bamba
2: fi ci touba ndam
3: groupe de communication université cheikh ahmadou bamba ucap fm ucap tv ucap web ucap quotidien ñu ngi fi ci touba ndam
4: wa insha rabbila urad razawani yuwakkidu kulli habla hubbi wa khidmati biman qada li khayr al maqamat bi tay kharaju bi balillahi mimma yuwaffiqu wa yunzihu min farahuni muwaffiqu kharaju bi balillahi min kulli batilin ila al aqwi wal iman billahi yasaqu خزائن ربي فتعتني وسادات لغير الأزاد يا أخرى وفشق خذي شر من يحترف وبشرا بالمصى يا خيرات يسيق خرجت مع الماء بربي من الأزاد ويجين نهي الذي يتبشر كتابك يا خير البرايا سادتي يامن كل يوم في فور ينفق قد ابتليتاني وجازات من تقوا الى خيرنا والكل قد كان يفلح خديم كراد عنك فاقبل شكوره لوجه الذي من ودي فيك ينفق خطيات المعد بذ سوفة لباقي اللعب لذي ساوه خذ العام يا مختار لله خدمتي عليك السلام من بي بك أدنقه خرج من المدرك بالله وعطوه وبيل بين بي ليس يفسقه وراجي بربي معك من خبيات سفين وينال خير الآل الذي موفقه وراجي بربي معك من خبيات سفين وينال خير الآل الذي موفقه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أبدا واكتب له عدد حروف هذه الأمداه لفظاً آمين لربي خروجي مع دخولي بمنشي ما قبله ما قد مدى من تسلسلي له الذكرى إذا بدا من مخلد حل المصطفى خير البرايا المفضل لربي تعالى سر عبدا مخاتبا لمن فضله باد لدى بالتاخل لقد جاء

الحماد أهلكم من الله في العرض العظيم المفتل. لقد جاء في القرآن ما دلنا على تقدمك الموت العداء المكمل. لأنت الذي أديت خدم النبوة ما دم بين الماء والدين ينجلي. لكل من الأغيار فضل ورتبة وما كم عبدنا يا قلد العلي. لكل من الزادات جاء ورحمة ولكن جاء المصطفى الفضيع تلي. لن جاء بالآيات لم تخدموا فنالوا بك الآيات منك التفضل. لفي الأرض قد أظلمت كلي بجائكم وشادي إلى جناتي خير منتلي. لكم رمت من ربي سلاما وشرمدا ما لا لي ولا ثابي خير مرسلي. لرب الذي راد العدال بجائكم شكوري بهد العمد دون التسلسل. قد انصرف الهادي الى فاتح الرقيب واني لو اعظم الاجاد بالاطيب. خلامي على يدين الشكر لو على فراقي بلا لقياس بالجول والفصيب. خلاء سبي الاسراك لي قاد كلما رجوت عيني سكور على الفرق. قلوب سير الوالي في غل خيرنا كابتانهم الله لي مسكني يطي. قدت دستور الله يشفى المطيبا وخطب خير الخلق بالقذف والقذف. قدمت بتقديم علي يا رسولنا ووصلوا يا ناصر الحق بالأخي. قدمت الآيات لك لا أخلف لخير سوى من خالف لي من الخلق. قادت يا للخلاوة جنة يا سانا الباقي وعلى بيوخي. قراءة وكنتي وجاي وحفتي أنيرت بها كوني لدى الله سافر. خلقت بها من منزل كان لي بها وارديت بسير بالميل ونقي. خرجت بها عينا ولنفسي طيبت وسلت بها لله في الفضل والرقي. قد لا جاتي بمن جانا بها ويني بها حد قديم مالق. علمت ويني بفودات مفيون بان البدي على الدهر يركعون. علمت يقينا أن ثلاثي غادر على كل شيء وليد لمسعون. علي تكالي بي نبي ذات رسول علي ذات الله إذن المصطفى. عليك من المولى قال سامه بيثك يا من في الخلائق يصنع. حنائي بيث لا يهني موت كما قاد لما كنت أرجو وأدمه. عليك السلام من هداني وصانني بكونك خلقا جملة الخر يبرو. فهيت سفيا منديا سائقة بك الله لي غاد الذي لا ينفع. علومي وعرفاني بك الله خادها إلي فأنت المنتقى وسميت. علي لوجه الله جل جلاله لك دار عمدا ومساياك ترحم. خيوبي جمل قبل لكن معوتها وكنت بمايل العليا تترهم. عبرت عن الأعداء يتران لوجه من نفاهم لخيري ترمزا لذاتهم. علمت يقينا أن مولاي كان لي وأن المخافى من خلاني يرجعون. بلالي
الزفا مجير مستثس لخير من خير الرخيا تفسس زيت جنة الأغذاء خطر مجيدا وغاتب من العدا كان يتلس زار رسول الله لغات المنى وقد كان عني كل سوء ستس زبرت وبلا لين معجز بكون خديم المصطفى ويافد ضمت وجيت البار في البار خاتما لمن اخجل ياخذ ما كان يلفز زلامي الجلا والمنتفى قبلك انتفى لدى البار لا خلت الخلف يخلص زرعت من وجهتها قبل للنبي وكلا بما فاق المنى زال يتلس زننت ارتوائي كل ما رمت نساء وربي لخير ساق ما كان يفعل يا الذي ينور مخافى سماء من يروى به قائل في البر يلعثر سلام الذي ينور بماء سلام من ينور خلف من ورن وكسر زار ثياب المنتقى لي يزورني وينوي الى الرداء من تافه بلالي الى جنات باق توسعت وكل وما نسانا من مسسس يقين الي وهو كليتي في بجاه رسول الله من نهجوي يدي ولساني مفوادي وجثتي حماها إلهي أنا سماي الخير يبث امتداي جملة عاتى النبي من النفي وهو الفارس الجلب والنفي يمين النبي في آتيان في ابتداء علي صلاة الله في نفي ولدي يدار نبي في خفايا لفي اعتداء عليه السلام الله كافي سبي البخي يجاور كل خديم اللوبي به ست ذا قرب وقد كنت ثانئي يسيرني كلال وساد سرمدا ولخاد سرا خابا غيره يسلي بتسليم علي آله وذا في باخ في فطر الطيب يسلى على المغتار بلال كلهم وذا في مغنى الكبت والخميم يخاطب ما خدليم دحنه مدين نجيب مفر فايق الرئيب يقول لسان والدي كن خديم من حماك عيل الدار في الله غرعي يقيني لا جنات باقي يهبني إذا وفي المختار كل يدي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وسبه واكتب له بكل عرف من حوف من ألوف بشاة الباقي ملكت مرتارات الباقي أبر ملكت بربي مؤجر الموج يمي مد التي انشا سبك الغم ملكت بربي مؤجر الموج واليم بمد التي انشا سبك الغم ملامي وجاتي لربي توجات بعند وسر ولي كان بالشكر مرادي كوني عبد ربي خديم من وخاتو بشكر ولد سحني مزاياك يا كلي لدى الكل جلت ولكن جلت عن السر والنظر مقامات خير القبقاب قيبي مخيبة فلتقاب سورة من ومدر المختار لا خلق مثله علي سامة من لا لو سلفني محمد المدار لا خلق مثله عليه السلام من له لم يكلف منه محمد المفروق ماء ومانه
أبالهس مقصود مسرور عن الوثم مجيب مجاب مردرا مولق يدام فيه ومقمود إلى الحرب والأجم مدي جلالات جانا معلل ملي ومحشوم من الناس والوهم مدينة علم مرتجى منة لنا جريء ومرج من سنوب ومن سلم ما لا أني بنبي كل فاسد فسرت بي عبدا خديما بلا خم من الله رب العرش أبغي الصلاة بتسيمي للمصطفى الموجل اليم اللهم بأخوج الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وسابه وبشره بكل أرب من حروف هذه القصائد المخرجة من مجدك صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم.

المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على من أحييت بآياتي لبياتي يوم مولدي ياسا. يسر رسول الله خطيب مولدي يدوم لنا بشرى في خير مولدي وخاني إليه كل ضر بجائما لا الدهر قبلي دون لقنا مفسدي. محمد المختار لم يأت مثله وليس يأتي مثله نعم سيدي. مرامي من المولى ثاني ثلاثا في جاي سفينة لمين محمد. وشرت برب راسي عبدا له به وما زال خلفي برضا ذات خيري لخير البرايا من سلامي غزارة ولي خاد تخفيف في نفس تسدي. دعني لا إذا سرق نور بخير ولا صرف نرى كل سوتة. حدياتنا تسول أرض الله الشرمدا وحنا مهادا إلى خفيفيدة. حوانا طال الحق ديننا بإقدام فيرس عدا كل مرشد. لإقدام فيرس حدا كل مرشد إلى خيرنا تنوع المفاسد كلها وتنوع لنا الخيرات من خير منجد. سببت لخير الله ما لم يلق بي وسبت لخير الدار مولاي أرشدي. إلى الله بالمغفر وجهت ما في حويت ظلالا فافيا خير مولد سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك يا خليل يا مجيب يا بديع. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم وبارك ذاتا وسلاما وبركة ينصر بها بركة الرحمن على عبائي وأعدائي وينصر بها بركة رحيمي على عبائي وتخبر هذه الأبيات من فقد عسلنا تشافي. آمين يا رحمن يا رحيم. ربي بما يذر لسان فجاء بجاي أفضل من لله خلجا. حمدي لرب كريم لا شريك له وسدري اليوم نورا ذات عن الله. محمد صلى الله عليه بأبد علي في

نسير للمؤمنين إنك هادي البصير أسفت فورا لسوانا كل من ليس يكون مؤمنا يا سسمن أسفت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا سسمن أسفت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا سسمن نفحتنا بأفضل الإيمان نفحتنا بأفضل الإيمان فلتنفع الجميع بالأمان عفستنا بي وبالإسلام فلتحفز الكل عن الملام ختمت سيد البرايا أحمد والأنبياء ورسل يا من حمدا ختمت سيد

الكلامي سل وسلم واستجب سؤالي لمنتقاتك ما يسر بلا نهاية وخدمي تقبلا يسر لسيد الورى ما اختارا يا باغيا جعله مختارا نافع زل ولتسلم في أبد على الذي لك يقود من عبد

نافع سلم وتسلم باحترام على نبي والآل وصحب الكرام زلات العرز عسيم سمدي على نبي وآلي والحمدي ودم قائد الإداء إلى الإداء يا من عباني بمخجل العداء أوصل لكل مسلم ومسلما مسيرة يا من كفاني سلما لكل مؤمن وكل مؤمنة أوصل بشارات لسف المدمنة مد لكل مسلم ومحسنا على البشارات ترى المستحسنة وجل أمة رسول الله عليه خير

أشكرك اليوم بأمن والسكور في المؤمنين يا ولي يا سكور يقود لي كن فيكون هادي منك بلا إخد ولا تهادي نفيت إبليس لخيري أبدا في سرزا وكل من لم يعبدا وجل من قد آمنوا وأسلموا وجل من قد آمنوا وأسلموا وأحسنوا محجل من لم يسلموا كون لأمتي نبي صلى الله عليه بتسليم.

عزيز أمك خير المرسلين عن الذين كفروا برسلي خذ لهم نصرا عزيزا عاجلا وبشيرا آجلا.

الوحيد أغمس الإسلام عن ركودي إلى إداك وأني سكوني على نبي ورسول ملتغن سل وسلم يا مضيب من جاك للمنتقى والآل وزاد الكرام أوصل سلاميك وجلي بالمرام للمنتقى والآل وزاد الكرام أوصي سلاميك وجلي بالمرام يا من لو الخلق

ولي خديت دون سكن عاديا أوصل أمتي نبي أحمد مسليا علي في من حمدا نسرا عزيزا يسمل الكبار ما سقاري رد لهم من بارا زن العديث والفروق الكتاب أني الذي

نفيت كل من خلاني فعرب لما يسود دواما شاكرا يلا يا رحمن يا بصير خابر يا رحيم يا نصير نجيت من بيتعلقوا ما من السياتين فشكري اسمع وجهت شكري

بلدي مكرم بلمن الصفا خلدي أكرمني رحمن إكرما كفى كل يدي در وفيد وكفى ناجيت ربي بسر رمضان زر الأمان والمنى والفيضان أمي الدوام.

توجهت لخير الدري والمنال وجهت قلوب جملة الذين أفلحوا ليتوجهت وربي المسلم إلى الذين سلموني خبلوا نعت مدرتي كساك الكبلو أن انتفت مدرتي والبلوى بفضل مخنن ليخا

التكريم ولم يسل بنا في الكريم إلي واجهت هنا خطابا مع اليقين فادي تابا نصرتني فإنك النصير مع تعيبي إنك البصير زمد قد أوزلت لي

لوجهك الكريم وجه فرجا بلا أذن لوجهك الكريم أوصي الفرجا للمؤمنين والتواقي خرجا مسليا مسلما على النبي بسير كل أقرب وأجنبي واليوم للمسلمين فرحا يا من ما أني الأسى وترحى ما أوتما علي مر من برا يا من جميع خدمي تقبلا نجي على المصطفى بعد السلام نجي

مصطفى بعد السلام مع سلام من إداء أم الخلا يسر لهم بالتي تعسرا فكل ما يسرد تيسرا ناجاك عبدك الخديم عبدك مرتجيا الى المنى من عندك فاس الذين سيدوا بالخير وقع من لم يصدوا بديري اكرمت الابرار بالنعيم وكبت

مختووا بالاستلاب والكل بالبسر سن خلاب رجاهم محقق وملك وفي خد ما لا يراه ملك بناؤهم يحلو وليس ينسفل أمام بارس العلي فمنسفل بالله آمنوا وأسلموا معها والتحسنوا لوجه باخ خما هو الإله هو الرحمن وهو الرحيم والحسن أسمان من إله أنفوا أمد وسكر ساخمة للمستوى أبي سكر فارقت جملة من المباي لمن كفاني يسوي النباي أشكر الله وخاد لي عبد الله كما كفاني من عرب والجدال سبحانه وهو الكريم والعميد وكلما لم يحوني فهو كبير تسليم من لي لا يواجع الضرر على الذي بي كفاني الخرر جزاء من جل عن الميثال لي خاد ما خاب أن الأمزال الحمد لله بالانتهاء على النعم.

للمصطفى وجدت ما قد سلفا لخيرنا إبليس ومن سرفا هدمت باطلا بأقي فساق ولي إلهي كسسيدا ملكت ربي مالكي كليتي هاللوك أملي ونيتي رددت بالله وبرسولي من خلوها قوني الكسولي رددت بالله.

ومن خلصني أبدا ملك الذي ليس له مباي لي خادم خاب أن المباي ناجاني الله ناجاني العليم والخبير وجادني

الملك والمالك الذي لا تملك أجرا كبيرا وثوابا وجزا والواد لي في رمضان نجسا أجر الذي ما عنده لا ينفد وسل لي ومحتار نفد خدمة خير العالمين أحمدا عليه تسليما كريم حمدا فرعت القلب والنفس تيبات وبالمكاين لخير صاحبت

الله كل من فنت هو النبي والرسول والخليل وهو الأبيب ويكاسر الخليل هو النبي والرسول والخليل وهو الأبيب ويكاسر الخليل تسليم باقي

بسمدي على نبي وسيلتي محمدي على نبي وسيلتي محمدي أبقى سلامي الكريم سمدي يا الله يا خادر يا مقتدر يا من إلي جود يقتدر ناديتك اليوم وقبل اليوم ولي جعلت فذا فوق سومي جئت بسلخسي.

ملكتني بكونك التكريما ما خاد لي تفسير وتكريما ملكتني بكونك التكريما ما خاد لي تفسير وتكريما أغتيتني ما الخلب أنسى كلما مدى من دوري معه تسلما أغتيتني ما الخلب أنسى كلما مدى من دوري معه تسلما كافعني من ماله كفاها بمال خير ساخ كل من جهد أكرمني بخلح الله أحد ربي ولم يكن له كفان أحد ناجاني الله مكرم السمد تناجيا بي كفاني الكمد وجعل الأكرام أنفع الكرم ودرر بخير الدين شرم أسأل كورة القصيدة خارعة لعادة المفيدة يا حيو يا حيو مسل بالسلام على الذي جاء بأحسن الكلام على الذي جاء بأحسن الكلام سلي وسلم وتقبل الكلام.

لناس من الحروف خلد ربا يا من كفى أس الحرور والنبا ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا حيوم يا مكرم يا ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا حيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك القديم موسى سلام مسلما على مشاس الخلا ناجاك عبدك القديم موسى سلام مسلما على مشاس الخلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

ولا أمر الله ولا أمر الله ولا أمر الله ولا أمر الله ولا أمر الله ولا أمر الله ولا أمر الله ولا أمر الله ولا أمر الله ولا أمر الله ولا أمر الله ولا أمر الله ولا أمر الله ولا أمر الله ولا أمر الله ولا أمر الله ولا أمر الله ولا أمر الله ولا أمر الله ولا أمر الله ولا أمر الله ولا أمر الله ولا أمر الله ولا أمر الله ولا أمر الله ولا أمر الله ولا أمر الله ولا أمر الله ولا أمر الله ولا أمر الله ولا أمر الله ولا أمر الله ولا أمر الله ولا أمر الله ولا أمر الله ولا أمر الله ولا أمر الله ولا أمر الله ولا أمر الله ولا أمر الله ولا أمر الله ولا أمر الله ولا أمر الله ولا أمر الله ولا أمر الله ولا أمر الله ولا أمر الله ول

حَدٍّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ الدَّهْرَ حَيْثُ بَادَ أَجِبْ دُعَائِي بِهِ دُنْيَا وَآخِرَةً وَسُوقِ إِلَيَّ بِهِ مَعْسِيتُهُ مَدَادَ.

واذكروا الله في أيام محدودات واذكروا الله في أيام معدودات سيدنا محمد وآله وصحبه وجاه

0: الله فما خاطبه من قال إن الله معنا. أحببت رب العالمين مع الأمين والأمين وانخاد شكره الأمين لك الكالي وجسدي. أحببت رب العالمين مع الأمين والأمين وانخاد شكره الأمين لك الكالي وجسدي. ناجيت الحرس الحاشم بالحب ما أحضر النسيم وليا كان بحاصي وثناني عن وسدي. نهبي توحيد الأحد قلبي يا رب الملتهى ولم يكلني لأحد في سفاري وبلدي. نهى بتوحيد الأحد قلبي يا رب الملتهى ولم يكلني لأحد في سفاري وبلدي. إلا يخاد في السفر خلي واحد بسفر مستغنيا عن النفر بجنده في خلدي. لم ينحني مبارز وفيض ربي بارز إبليس لا يبارز جند الحاسيس الأهادي. لم ينحني من احترق أو من لي قلبه مرض وليقود في الخرد ربي ما لم يجحدي. الله كان لي بما يقرز لا لمس بما قدا ولي قوتا بما حاد وخير رخدي. هديات الله المهين سقل لي خير يا اللحين واليوم بالله يوحين من ساءه وفي خديم. مد لي الله البزر بجاه سيد البشر ولي يمنه ناصر لم عنهما لم يفدي. علمني الله العليم بما يساء من حلوم وصبحت لي بالكول منصرفا بسفدي. ناجيت ربي الكريم بكتب ليست تريم أنوارها وليار أحمد خير سفدي. الله رب العالمين صلى على الهدي الأمين في الملأ المكملين عن روحنا والجسد. فتح فتحا لم يرى خط واحد الأنبياء لمن حيات سيارة رضا مودي مبشري. فتح فتحا لم يرى خط واحد لن يرى لمن حياتي سيارة رضا مودي مبشري. حقد خير المنزلين لي بي خير المرسلين وبسها بالأكمالين خدمة خير البشري.
1: بسم الإله الكني لقدار يا الله سفي البقاء بي فيك يا الله. بسم الإله الكني لقدار يا الله سفي البقاء بي فيك يا الله. بسم

سيومرني وأبلغ فيك يا الله واجهتك اليوم يا رحمن مرتجيا فوسي بما سيت في دنياك يا الله أنت الرحيم الذي أرجو برحمتي ألا ألاقي ضرا منك يا الله أنت الرحيم الذي أرجو برحمته أن لا ألاقي ضرا منك يا الله ملك يميني وقلبي شغل يا ملكي بلا حساب بجود منك يا الله حدثت سريا يا قدوس مرتديا أني وأنكر لي تدهر يا الله أنت السلام الذي سلمت كل يمن عيوب نفسي بتين منك يا الله أنت السلام الذي سلمت كل يمن عيوب نفسي بتين منك يا الله يا مؤمن في جنابي در ما قدر وهب لي الأمن في الدارين يا الله وبالمهيمن لست باسترائك كما قد بيت سرا إلى الجنات يا الله أنت الحشيش الذي أبقي به سجي إسن يخلد لي تكريم يا الله أجبرت لي إنك الجبار دون لقاء كل الهداب الذي لاخترت يا الله كفيتني كل شيء كبر بلا كل فن يا متكبر رلت الكل يا الله يا خالق الخلق لخلق ما سابدا بالبسر والسبب وردوان يا الله يا بارئ الخلق قل لي نفدوا ناسا وخذ لي الأجر للجنة يا الله أنت المسير خل للنبي بشرا فسرا لي دون المكر يا الله خفرت لي كل ذنب قد أتيت به لسد سكري يا كفار يا الله قهرت لي رب أهداي بلا سبب مني أمتك يا قهار يا الله وهبت لي منك سولا فاق مسألتي فلك شكري يا وهاب يا الله لي غدت أسمان لك يا من له أمري وغدت لي رزق يا رزاق يا الله فتحت لي كل باب كنت فاته لأوليائك يا فتاه يا الله علمتني الخيبة حتى صرت منتبعا أنت الحليم الذي علمت يا الله فتحت لي كل باب كنت فاته لأوليائك يا فتاه يا الله علمتني الخيبة حتى صرت منتبعا أنت الحليم الذي علمت يا الله قبلت يا قابل الأسوى وانصرفت لخيرنا إياك الأقدار يا الله بسطت يا باسط الأعمال لي بردا فاذكر مباسطة الدارين يا الله خفلت يا قابل أهدالي وملو لخير نبي بخبل منك يا الله رفعت يا رافع دارين مرتبتي بلا انقبال ببدل منك يا الله أنت المهس الذي لا سنت هستو إلا ما سنويبا فيك يا الله أنت المسل الذي صلى لي ستره الإنس والجن والشيطان يا الله أنت السميع الذي ناجيت ثمنا وبالمسرات لي حجت يا الله أنت البشير الذي لي خاد جملة ما اخترت دنيا وأخرى منك يا الله حكمت يا كمل باقي بكوني الساعة فوزي بما كاب من بذراك يا الله عدلت يا عدل أهدائي بغير لقاء ولا درار ولي قد كنت يا الله أنت اللطيف الذي قد قلت لي أبدا لطفا عجيبا يشيد الفكر يا الله أنت القدير الذي عاينت قبرته وخذت لي منك علم الغيب يا الله أنت الحليم الذي سسرت جملة من لم ترلم لي لخير الدهر يا الله أنت العظيم الذي بانت عصامته ليخذت فضلا عظيما منك يا الله أنت الغفور الذي ليخذت مغفرة ما طيوب رليت عنك يا الله أنت الشكور الذي كل لديك رلا
وليس كرت الجميع سهي الله أن تلالي لشي أهليتني أبدا بخير مكر ولي أعلنت يا الله أنت الكبير لشي بانت كبارته لي خدت منك كبير الأجر يا الله أنت العزيز لشي وجهت في أبدا إلى سواء إدا ودر يا الله أنت المقيت لشي خلت لي رقدا بلا حساب إلى الجنة يا الله أنت العسي الذي قد اكتفيت به عن الإداء والأساء والكدي يا الله أنت الجليل الذي ساقت جلالته إلى سوانا الإداء دارين يا الله أنت الكريم الذي قد قلت لي كرما دنيا وأخرى ما تبشر يا الله أنت الرقيب الذي بانت سيانته كلية أنصار دواني الله أنت المجيب الذي خاطت بخير أنا إجابة منك لي لاخترت يا الله وإنك الواسع الباقي ولي أبدا وتحت طوشاة بالحق يا الله أنت الحكيم الذي أبلغتني لسواها ما ساني وما تسوى يا الله أنت الودود الذي خاضت مودته لي صرمدا برضا والقرب يا الله أنت المجيد الذي بانت مجادته وغدت لي منك مجدا فاق يا الله وإنك الباحث مبقي بلا قدر كفيتني جملة الأقدار يا الله أنت الشهيد الذي قادت شهادته بإستراحك من نساك يا الله يا حق لست بحق لهم الجملة ما أمتر لي مطلقا بالفضل يا الله أنت الوكيل الذي قد اكتفيت به في الدفع والجلب يا أسى الخلق يا الله أنت الخبي الذي خويتني بردا في السر والجهر يا أسى الأمر يا الله أنت المتين الذي قد كنت لي بمنا ولا توجه للمكروه يا الله أنت الولي الذي لا أبتقي بدلا به ولي كنت بالتأمين يا الله أنت الحميد الذي وجهت لي نعما بلا خرور وخير مكر يا الله يا مسي الخلق والأشياء جملتها كفيتني در ما أحصيت يا الله يا مبدع الخلق يا من لا توجه لي ما لا أحبه رليتانك يا الله مويده أحمد أمجن قلت لي كرما في كل شيء ويوم فيك يا الله مهيد أحمد أمجن قلت لي كرما في كل شهر ويوم فيك يا الله مهيد

0: Groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous avons fait ici tout bandam.
3: Radio
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: Ici tout bandam.
4: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم وبحرمة رجب وشعبان وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وبحرمة كل ما عزمته وكل من عزمته صل وسلم وبارك عني أبدا على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم هذا المكتوب مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علي بخدمة الرسول وجعلني بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم بخير رسول والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب العالمين. أما بعد، فالله أسأل بحق وجهه الكريم أن يجعل هذا المكتوب عملا صالحا متقبلا ثوابه لا يرين وأن يسميه تعالى مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة وأن يتقبله مني بقبول حسن وأن يهب لكل من اعتنى به سعادة الدارين مع كفاية هميهما وأن يغفر لجامعه مغفرة تجعله كمن لن يذنب قط وأن يغفر لوالده وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات آمين يا رب العالمين. اللهم يا رؤوف يا جميل يا باقي يا رحمن يا جواد يا بديع يا رحيم يا جامع يا بارو إنك قلت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجل المحسن والزني بين يديك قائلا لوجهك الكريم يا من مراده لديك فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل مني هذه الحروف وغيرها يا من لديه خير معروف لوجهك الكريم آمين يا رب العالمين ووفقني وكن لي آمين. أحب سلبي وأتسلم سرمدا على الذي سميته محمدا ناهع سلبي وأتسلم سرمدا على القليل والحبيب أحمدا نافع سلم وتسلم كل حين على نبيك الرئيس السالحين أحب سلم وتسلم في أبد على رسولك سراج من عبد لطيف سلم أبدا وسلم على خليلك مراد العلماء لطيف سلم أبدا مع سلام على سراجك الذي جل الظلام اكتب له في آله والسحب خير

0: رب رسول الله في أحلامي مشاركة يا ممحى بلا ملائي رب رسول الله في أحلامي مشاركة يا ممحى ملامي ودي لأفضل الورى محمدي منك بشارة الكريم السمدي ملك نبي الله في أقلامي مسرة تبقى وزد إعلامي لأحمد المنتار أوصل المنام يا فاعلا قدمته في الأمنا لأحمد المختار أوصل المنام يا فاعلا قدمته في الأمنا اكتب صلاة وسلاما لا يرام مثلهما لمن أضال الحيرة آت رسول الله ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن كتبت أن المنتقى قد فاق ما مضى ومن يأتي ومن في ذا الزمن تسليم باق وصلاة قلبة على الذي شكم النساء ما ولدت قبل رسول الله يا ذا القدر مراده بلا أذى أو قدر يا ربي يا جميل يا باقي هدي للمصطفى المنى بغير هدي سد صلاة شيعت ببشر مسلما على فقار البشر للمنتقى أو
1: Group de communication Université Cheikh Ahmed Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous avons fait tout le monde.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu la kitabun aziz. Wajatu waji bitilawatil kitab. Limaliki wa artaji khayra sawam. Alhamdulillahi lizi qad manna. بخير ذكر قد يرم الشأن ذكر ربنا الذي تقبل منا تلاوة كتاب أنزل نشكره على توجه الضرر إلى سوانا وكفينا من غدر هدى ونور ورضا وبركة في ذكر به ارتفاعك مدركة للمصطفى ذكر حكيم يغني عن المدافع بحفظ المغني قالوا لعبد الله سيد الورى بان لكل من حجاه نوران توسلي بالمصطفى المفضل ليقظ تقديما من المفضل إن رسول الله فاق البشر والجن والأملاك حاز الفخر بركة الكتاب أبدت كوني خديئا من جعل نور الكون عن ينفى القرآن قبل كلما لم يرضه لي ذو الأراضي والسماء زنت مكاتب ذوات عدد لله والرسول وقت النكد يقود للباقي دواما ما أود إلى الجنان دون ضر أو كبد ذاذني الباقي مسرة تدوم في سورة الأنفال حبذا الكريم وإنه لكتاب عزيز وجه ربي لغير منبيا نتعلق أذن يلاقي الأغبياء أكرمهم ربي بأنهم معا ينجون من نقم باق طمعا نفاهم الدنيا نفعهم الدنيا وأخرى النافع لما به تاتيهم المنافع نجاهم الباقي من النيران دنيا وأخرى ومن الخسران هرب كل من له الشقاوة إلى سواي ولي التلاوة وجه ربي لهم بلا انتهاء بعد الممات كل خير يشتهى لكل من يتعلق النجاة من كدر الدنيا وفي يوم النجاة كل مريد بيلود يسعد وإنه من الأذى مبعد أتعب ذي تعلق بي يزول بجاه من إليه وجه النزول أكرم ربي كل من تعلق بي وكل بأمن أطلق ليتعلق الذين أسلموا من جن عصري دون من لم يسلموا علي من الله ذو الجلال بيسمتك من ضرر الإضلال زاد شياطين الإله طردان بذكره والمنى يسردان يقودني القرآن قودا لم يكن لغير يد

حمدي ووصفي للكريم الأكرم الباسط المقدم المكرم مديم أصي الصلاة الأعظم على النبي المنتقى المعظم محمد قبل مني خدمي مقدم مقدما كليتي لم أندم عليه خير الصلوات الأكرم وآله وفتح الظرف الكرم سعادتي كتبها ذو القدم وليس يمحوها وأعلى قدمي قط خيور للنبي الأكرم محمد حبيبنا المكرم وإنه لذكر لك ولقومك وقال المانع كل الضر إنه لغير الضر كالمضر أطاب السر وأطاب الجهر كتاب الرب وأطاب الدهر نويت أن أتلوه ذا فسر لو به وجادني باليسر ناجيته تناجي المضطر قول به وحسن ما للغر هداني الهادي بغير مكر ولا غرور عاصما من نكر لمنزل القرآن ينحو ذكري مع رسوله وينحو شكري لقط ربي وحباب كزري وللنبي النغمي به والنسر كرمني حب النبي البر مالك البحر نبي والبر فضل غير الله كل الشر بجاهه وجاد لي بالسر لله كل بصلاة الظهر والعصر والمغرب بعد الطهر كليتي هذا العشاء والفجر لله بالمختار باب الأجر وجاء ربنا إلينا أحمدا وقد نهى عن كل ما لم يحمدا جنة قاد الذي قد تبعا وانقاد للنار الذي لم يتبعا قلب الذي انتزل يزداد اهتداء وقلب من أباه يزداد اعتداء وجهت كله للإله بالرسول وقاد لي كتابه وخير رسول محمد عليه أفضل السلام مع صلاة قد كفى

السلام: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أنبت إلى الباقي الذي راض للملال، مدح الذي مدحي له كل جملات، نبي نصيح لي سعابا يسهل، ومارمت بالمختار ربي يسهل، نيوة امتداح مصطفى بحر مدة، ومدحي له في البحر لي صار عدة، أو امتداحا بالتي فيه عظمت من الآي فالآيات بالسبت علمت، فلاح محب للمشفع قد جلا، ومن يحب المصطفى مات مخجلا، تراسي وأوالي وعزي وآلتي، مديح الذي في بحري رم آلتي، هوى المنتقى أشياء لها خفية، على الخلق طرا والمزايا سنية، نويت شكر الذي هو بائع، وعني تولى ذو الشقى وهو نائح، إذا ما زكت نفس الفتى زالت نفسها، وحيث محت أطرانها بان عكسها، لسحب النبي خيل برايا الأوائل، عليه ظل المولى هبات النوائل، كفيت اللغى حتى غدا كل يهتدى، قما كالكساني مالكي كل ذي اعتدال، فداني فداني الذي لي قاد بالفضل منه، إما غاب ظلمي لا يفارق أنه، تراسي رسول الله والمدح منة، عليه سلام الله مرتاح جفنة، حوى المنتقى من ربه الله ما حوى، عليه السلام من كفاني الذي غوى، إذا ما مدحت المنتقى وجه الندى، عليه السلام من كفاني المفندى، محمد المختار لي رم هيئتي، ولي وجه الآمال طرا بفجأتي، بمدحي رسول الله فارقت غربة، عليه السلام من وقاني كذبة، يميني عليها شكر ربي بحله، مدحي الذي قصر ورى دون قل قله، هام النحاضري إلهي وكبه، مدحي الذي أحمي عن الضر صبه، إلى مالكي وجهت شكرا له بما ثوري والآيات لي سرن مغنما، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، إن الذين بايعوا رسولا بخدمة قد بايعوا الجليلا، نجوا من الشقاء والإفلاس والناس والجنة والخناس، نجاهم الحفيظ من تردد ومن شكوك ونفاق ودد، طاعة الرسول طاعة الإله، طوبى لمن أطعه دون هوى، لحاس عبد الله خادم الرسول، دنيا وأخرى عصمة وخير رسول، هذا بجاهل بجاهل.

0: يقول عبد الله وهو أحمد حليم من صماته محمد بسم الإله وهو الرحمن وهو الرحيم قاد للأمان الحمد لله على الكتاب مع الشفيع المذهب العتاب سيدنا محمد خير الورى من خاد لي خدمته والصورى ثم صلاة الله والسلام على الذي مني له أقلام سيدنا شفيعنا المحدم عند الذي تزكو لديه خدمي محمد وسيلتي وجنتي عن الأعادي والأذى وجنتي وآله وصحبه الأبرار في الحال والمآل بالتكرار هذا وقصدي خدمة تقر عين النبي بها كما تبر نويت من ذا العام خدمة تصر مشفعا به كفيت مع عصر حضرمت من رب البرايا خدمة لمن بجائه كفاني الصدمة أحمده على خروج من ضرر وكل سوء وعناء وغرر أشكره شكرا يجر زيدا بسر ولا يجر نحوي كيدا حمدا وشكرا لازما برورا رب الورى وزغزها غرورا فخنت ناظما لذه المقدمة مصليا بها على من قدم مرتجيا كوني خديما أسنى وأن أفوز بالمقر الأسنى ملتمسا من مالكي أن ينفع بها الذي يريد أن ينتفع جعلها الله بجاه المصطفى صلى عليه بسلام بصطفى نظما مباركا يخي العذابا كما الذي كابدني عذابا أرجوزة عابدة لله مع الكتاب ورسول الله سميتها جالبة المراغب في عاجل كعاجل لراغب قد انصرفت للمراد قائلا مع الصفاء بائتا أو قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك قائلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا من البرية على محمد وأن نسلم على يا باقيا أبخيت سرمدا علا فسرمدا سلي وسلم يا كريم أني عليه والتقل لي ما أروم صلي عليه في جميع الآلي مع سلام واستجب سؤالي صلي عليه في جميع الصحب مع سلام والتوضح لحبي واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل غير مدمنة واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعصمهم من ظلمة واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقود الحسنة يا الله صلي أبدا وسلم على نبي سبقه قد علم سيدنا محمد والآلي وصحب في الحال وفي المآلي يا من به استعاذ خير الأنبياء من اللعين الخف الشر الأغبياء صل بتسليم على النبي والآل والصحب وسم في يا من من الناس معا عصمت خير الورى وشأنه عظمت صل وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه وصل يا رحمن بالتسليم على الذي بعث ذا تعليم سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا آمرا خير الورى بالعضبلة كما عصمته بها والحصبلة صل عليه ولتسلم كلهم في الآل والصحب معا والصالحين وصل يا رحيم بالسلام على الذي تصره أقلامي سيدنا محمد والآلي وصحب يا من جاد بالمآلي يا خير منزل وقاب عضبلا وخير منزل حباب بسملا صل بتسليم على من فاقا في قلقه وقلقه اتفاقا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآل كما بك استعاذ من شيطاني ونور الخلوب كالأوطان وفيه بارك وفي الصحابة وآله ومطر الصحابة وانشر علي بركات البسملة ولتغننا عن غزوة بعبلة وانشر علي بركات الفاتحة وتلدلاءنا لعبد ماتها ولتغننا بك مع المختار لنا بحرمة النبي المختار وصل سرمدا عليه بسلام كما إليه قلت أفضل الكلام ولتكفنا بألف التعوذ ما يستعاذ منه يا معوذي وتكفنا بعينه كل لعين وكل ما لم ترضه لي معين ولتكفنا بواوه كل أود ولتغننا عن جالبات لقوت ولتكفنا بالدال كل ذل وعن حرام أغننا بحل ولتغننا بالله عن سواه مع كل ما لوجهه نواه وببقية الحروف هب لنا فضلا به يغبطنا من قبلنا وهب لنا بحرق باء البسملة والسين والميم سرور الكملة وهب لنا بالباء في الدارين ما يدفع العارين والنارين وهب لنا بسينه سعادة في الحال والآتي وقرق العادة وهب لنا بميمه ملكا يسر وبيسير أغننا عما عصر وهب لنا إلانة بالألف بغير عصيان والنوير مألفي وهب لنا باللام لطفا عاجلا مع البشارات ولطفا عاجلا قد قتلي بالألف المخفي نيل المقامات العلا بالطي فصل سرمدا بتسليم بلا نهاية على نبي خبلا سيدنا محمد والآلي وصحب عني واستجب سؤالي بحرمة الأقبلة المنيعة صل على من جاء بالشريعة سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وكل مسلم وتغنني عن التعوذات يا واحدا في وصفه والذات وفي فعاله وجد بعزمة لي من الضر وكل وصمة بحرمة البسملة المباركة يا من له القلب بلا مشاركة صل وسلم سرمدا يا الله على نبينا ومن والاه سيدنا محمد والآلي وصابه يا من له مآلي وليهب فيك دوام البركة بغير مشرك وغير مشركة وتغنني بهكذا عن هاتي ولتكفي غير بشر جهاتي وليبارك في جميع الحركات والسكنات واجعلنها بركة يا من به استعذت من إبليس وكل شيء قد هوى تفليسا لك شكوري بعد حمد خالدي يا عاليا أو ولد ووالدي أسف لغير جهتي شيطانا وليرق في وطني أوطانا بحرمة الألف في التعوذ خلل لي العصمة يا معوذي بحرمة العين تجاوز أبدا أمن يلوس بي حيث عبدا بحرمة الواو إلي وجها ما رمت منك كرما متجها بحرمة الدال أدل كل من يشوءه بشري من أمناء الزمن بالباء واللامين هب لي بركة ولي لين باخيا بتركة ولي هب بالهاء أنفع هبات ولي أدم خير رسوخ والثبات وامنع بحق الميم كل من لعن من قصد نحوي ولتكن لي ولتعن واطرد بحق النون كل من مرت لغير ما يضرني حيث ورد واثيبن كل شيطان مريد بألف الشيطان لا نحو يريد ولق غيري اللعين حيث رم ضرا ولا تنله مني المرم وبالشقاء وتطرد الشيطان لغير ما ملكته أوطانا يسوقه مؤيسا من الحظيظ وليس ينحوني بكيد أو لبيظ بطائه وجه طوافه إلى غير جهتي يا حفيظا بإلى بألف الشيطان أذهب مكة لحزبه يا من أديم ذكرى بنونه الردى لنهره جميع ما حاز من كير وكل يا سميع بألف الرجيم أسهب ضرى جاء به له وذحش الشر بلانه له الملام أصرفي والتكفنه وفؤادي عرفي برائه رد له ما قصد في من الضرر حيث رصد بجيمه اجزم أن يميل أبدا لما يسوءني ومن لم يعبدا بيائه يسوقه لغيري الواهد القهار معطي الخير بميمه مع انتهاؤه لياء قاهره ولي يقود سؤليا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صلي وسلم سرمدا على النبي سيد كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك ووجه الشيطان والمكائدا بخير النحو لا تصح لي كائدا ولتكفني مفسدة وحسدا ولا تصح لي فاسدا أو مفسدا وليكن في الحركات سرمدا والسكنات وحياتي أحمدا وأيس اللعين من جنابي يا من له شكر يا ذا إتنابي وارتقني ما سألني بالعذبلا وليكن مبشرا بالبسملا وليا بالباي أحسن البقاء عجوبة لكل ندب سبقا وليا بسيني سرا عظما يا مهنيا عن كل من تعظما وليا بالميم محو ما صدر مني من الذي يودي للكدر وليا يا رب إكرام الأحد بألف الله الكريم الملتحد وليا باللامين هبد الطين منك جميلين مع الصرفين وليا بالهاء هيبة الجميل يا من لما لم ترد لي لست أمين بألف الرحمن لي إجابة هب يا بديعا جالب النجابة وليها بلامه لسانا صدق وقل لي أبدا هسانا وليها بالرأي رضوانا يدوم من خير سخط وعناء يا خديم وليا بالرأي حظا بارعا يا من لبابه أتيت ضارعا وليها بالميم ملكا عاجلا بلا حساب ثم ملكا عاجلا ومد لي بالألف المطلوبة يا واحدا لين للخلوبا وليهب بالنون النور يسطع فمنك نفعا برضا لا يقطع وليهب بألف الرحيم إكرام ذي الحب وذي الترحيم وليهب لسان ذكر ورضا باللام والراء وخذل الغرضا وليهب بهائه هباء مغل يولي من يشى اشتباء وليهب بيائه يسرا بلا وصل وكل يشكرن واقبلا وليهب بميمه محو العيوب جميعها طيا وعلما بالغيوب يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي والرسول احمدا وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين ولتكن لربيا وجل بحق وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم حروف ذا النظام خير البركات وسكنا تشكر معا والحركات يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء صل دواما مع تسليم سماء على الذي قدمته معظما سيدنا محمد من عظما وآله وصحبه ووجهه يا من له في سرمد توجهي كل عدو لسوى جنابي يا من له حمدي ذا إطنابي وانشر علي البركات دون ضر ولسوى يكف كل ما يضر يا صارف القتل يا قبل نادما يا من كفاني بالنبي الصادما كما جهادي وبيوعي الماضية جعلتها خيرا مسائي الراضية صل بتسليم بلا انتهاء على نبي الله ذي اللهاء سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي وتالخلامي ومداد للإله وللرسول جنة عن كل له وتالكتابة يك الأعمال الصالحات ليخط آمالي وتالوجهك الكريم خطي بركة للوزر ذات حطي وجل بجاه المصطفى حروفي من أعظم البرور والمعروف وجل به نمني فوق الصوم وغيره من مانعات اللوم وخلد التبشير والتأمين لأبدا مع رضا آمنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صل صلاة بسلام سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه ذوي التقى يا غافر الذنب واهب ارتقى صل بتسليمك ربا حمدا على الذي سميته بأحمدا والآله والصحب وكل مستقيم يا من به هدى الصراط المستقيم وصل يا ربا له المحامد على معظم سمعه حامل وآله وصحبه العدول يا كافي الإشراك والتبليل وسلما عليه واجعل النظام باب الرضا مع أيادك العظام صل وسلمن يا حميد على الذي سمعته محمول وآله وصحبه الأتباع يا واهب الحب مع اتباع وصل يا فرضا له التوحيد على الذي سمعته أحيد وآله مع صحاب المهتدين يا من به لي وهبت خير دين وسلما عليه يا كريم
1: وحلي
0: كل ما أروم صل وسلما يا رشيد على الذي به بدا ترشيد وهو الذي سميته وحيدا يا واحدا قلت له التوحيد وآله وصحبه السادات يا من له عبادة عاداتي صل وسلم واهب السماه على معظم سماه ماهي وعليه وصحبه الكماتي الصالحين الكرم الحماتي وصليا وسلما يا خادر يا من ألا إلى رضائه أبادر على معظم سماه حاشر ولا لوصحب الذين باشروا صلي على العاقب وهو طه مع سلامك وزده جاها وآله وصحبه الأجلة يا من به أريتني الأدلة صلي على خير الورى ياسينا مع سلامك وزد تحسينا وآله وصحبه الأئمة يا من يصازه لغير غمة وصليا وسلما يا قاهر على معظم سمعه طاهر وآله وصحبه الرجال يا من حمى كل عن الأوجال صلي وسلما يا مقتدر يا من إلى مرضاته أبتدر على الذي سمعته مطهر وآله وصحب الذين مهروا وصليا مع سلام طيب على الذي سميته بطيب وآله وصحب ذوي المناخب يا خير من نوجي بالتراخب صلي وسلما يا مؤيدي على الذي سميته بسيدي وآله وصحب بنجوم الغير يا من هداني لفعل الخير صل وسلم يا جميل يا من يفي منك لي المعمول على الذي سمعته رسول كما به منك أداني سول وآله وصحبه والتجعلي تنم أكبر الردن ينجعلي صل وسلم يا ولي على الذي سمعته نبي وآله وصحبه الأكياسي يا من ينور به قياسي صل وسلم يا ذا النعمة على المسمى برسول الرحمة وآله وصحبه الأخياري يا من هداني بلا أغيالي صل وسلم يا ذا الكرم على النبي المصطفى المحترم والآل والأصحاب أهل النور يا من حماني عن التشنير وصلي وسلم يا نافع يا من تفي منك لي المنافع على الذي سميته بخيم والآل والأصحاب أهل الشيم يا مالكا تعبده المجامع صلي على نب سماه جامع والآل والأصحاب أهل المجد وسلما يا مهنيا بالوجد يا من هداه ورضاه أقتفي صلي على ند بن سماه المختفي وآله وصحبه الشموس يا باقيا حما عن الرموس وسلما عليه في الجميع يا خير هادي النافع سميع صلي وسلم يا منين الصف على الذي سمعته مقفي وآله وصحبه المكرم يا من لوجه الكريم لا أمين صل وسلم خير هاد راحم على رسول منك بالملاحم ولا لما صحابه الأحباب يا معنيا به عن الأسباب صل وسلم يا منين راها على نبيك رسول الراها وآله وصحبه ذوي الهدى يا من حمى كلي وقلبي هدى صل وسلم يا أنيس الآمن على الذي سميته بكامل وآله وصحبه ولي الأمل يسر ومني تقبل العمل صل وسلم على إكليلي حبيبك المقدم الخليل وآله وصحبه الأسود يا عاصما من ضرر الحسود صل على نب به تكسر أجري ويسي ذلك المدثر يا من به أصلحتني ما قفصت معيسا مني حاسدا حسد وسلما عليه في الآل الكرام وصحبي يا من لي يجود بالمرام صل وسلما يا مجمل على الذي سمعته المسمل وآله وصحبه المحذب وفرحا بالنظم المقرب صل وسلما يا إلهي على الذي سميت عبد الله وآله وصحبه في كلهم وعندك جعلني سرور الصالحين صل بتسليم العلي الله على المسمى بحبيب الله وآله وصحبه المفضل وأبدا ببشر المبجلين صل وسلم يا إلهي على المصمى بصفي الله والآل والأصحاب يا ذا البر وعلى نشكر واشكر النصير صل وسلم يا إلهي على المصمى بنجي الله والآل والأصحاب أرباب النوال وبيبشرنهم يا خير وال صل وسلم يا إلهي على المصمى بكليم الله وآله وصحبه ذوي الهمم يا من لغيري توجه اللمم صلي على خاتم كل الأنبياء وخاتم الرسل ترى ربيا وآله وصحبه وسلم يا من وجه لغير ألم صلي وسلم يا مقيتا يهي على الذي سميته بمحي وآله وصحب أهل السرق يا مهيا من شئته وتقي صلي وسلم يا حفيظا ينجي على الذي سميته بمنجي وآله وصحبه الأبطالي يا ماهي الكسل والمطالي صلي على نجم سماه ذاكر مسلما يا من له المشاكل وآله وصحبه ذوي البرع يا من توكلت عليه في الشروع صلي على من اسمه مذكر يا ذاكر لديك عبدا يذكر وسلما عليه في الآل العذاب وصحبه واذكر لديك ذا النظام صلي على نب سماه ناصر يا من به إلي يره ناصر مسلما عليه في الآل العذاب وصحبه وتتخبل ذا النظام صلي وسلمن يا نصير على الذي سمعته منصور وآله وصحبه الأنصاري يا حافظ المدن والأمصاري صلي وسلم يا منير الرحمة على المسمى بنبي الرحمة وآله وصحبه المهاجرين وليها الكون سرور الشاكرين صلي على نب أنا التجيبة مسلما وهو نبي التوبة والآل والأصحاب بالتكرار يا واهب الخلاي والأسرار صلي على من اسمه حريص حمل عليهم عكسه الحريص مسلما وآله وصحبي وظل بي على سواء اللهبي صلي صلاة معها تسليم على الذي سمعته معلوم وآله وصحبه وبلغ نظمي إليه خالصا ليبلغ يا من له الأيام والشهور صلي على من اسمه شهير وسلما عليه في الآل الكرام وصحبه يا من حضورك الترام يا باخيا كونك لي أشاهد صلي على النب سمعه شاهد وآله وصحبه الأعلام بأنفع الإكرام والسلام يا من له البصاق والتمهيد صلي على من اسمه شهيد ولا لوساب ذوي الوفاق وسلما وآمن الآفاق يا من ملائكته شهود صلي على من اسمه مشهود وآله وصحبه وسلم وصفقت صدر من تعلم إليك تبت توبة نصوحا وجل لساني في رضا فصيحا يا من له الجمال والتبشير صلي على من اسمه بشير وآله وصحبه وسلم وجل بجائه رضاك خلمي يا من إلي منك تاتي بشر صلي على من اسمه مبشر وآله وصحبه مع السلام وجل كلامه به خير الكلام يا من جرت مني له نذور صلي على من اسمه نذير وآله وصحبه وسلم وتلتوالي في سرور العلماء يا مانعا بإعداك ينذر صلي على ما يسمعه منذر وآله وصحبه وسلم يا من حماني حاذرا على الظلمى يا من فؤادي به ينور صلي على بدر سمعه النور ولا وصحبه وسلم سرمدا يا من يوجه لغيرك مدى يا عاصما كل من استدراج صلي بتسليم على السراج وآله وصحبه وبشري بدائه النظام خير البشري يا من يفي منك لي الرباه صلي على من اسمه مصباح ولا لوصحبه وسلم والتجد لي بكوني بسر كل من مجد يا من كتابه لذي التقى هدى صلي على هب سمعته هدى ولا لوصحبه وسلم ابدا وبشر النبي من تعبدا صلي بتسليمك يا خوي على الذي سمعته مهدي وآله مع صهاب الخير وبشرا بالعشر المبشره يا من به كليتي تنور صلي على من اسمه منير وآله وصحبه وسلم وصحبت علي في صدور العلماء صلي وسلم يا مجيب داعي على الذي سميته بداعي وآله مع صهاب الكمل واشكر عقائدي واشكر عملي يا من به لم ينهني عدو صلي على من اسمه مدعو ولآله والأصحاب أهل الاستواء مع سلام بأمان المستوى يا من يجيئني به العجيب صلي على من اسمه مجيب وآله وصحبه وسلم وصفت علي في شكوك العلماء يا من به للقادة الأنجاب صلي على من اسمه مجاب وآله وصحبه مع سلام ممحو بتالي في العناء والملام وصلي وسلم يا حي على كريم اسمه حفي ولا لوصحب ذوي السخاء ورغدي خل مع الرخاء يا من به لم ينهني عدو صلي على من اسمه عفو ولا لوصحب ذوي العناية يا من به لم تنهني جناية وسلم عليه وقبل شكري وتحمني جانبة المكري يا من به ينقاد لمرضي صلي على من اسمه ولي مسلما عليه بالآل الكرام وصعب وعصم بصري من السرام وصلينا وسلمنا يا قوي على الذي سمعته حق قوي والآل والسعب ذوي الختالي يا عاصما كل من الأقدال يا من به يمهوني التامن صل على من اسمه أمين وسلما بالحزب وجه الكرب كسوى الغلوب دون عاتبي يا من به فارقني تخمين صل على من اسمه مامون والآل والأصحاب والتسلمي وجه به فطرغه بقلمي يا من به يصل للتكريم صل على من اسمه كريم والآل والأصحاب أهل الصبر يا مغنيا عن ألم وصبر يا من به يمهو جهاد الكرم صل على من اسمه مكرم وسلما عليه في الجماعة ولأن رضاك مع جماعة بلا عدو وبلا خمول يا باقيا لي كنت بالمامول يا من به ينقاد للتمكين صل على من اسمه مكين وسلما عليه في الحال وفي أصحابه في الحال ثم ما يفي يا من به لم ترهن الفتون صل على من اسمه متين والآل والأصحاب بالتسليم والبركات خذ إلى تعليمي يا أكرما كونك لي يبين صل على من اسمه مبين والآل والصحاب ذوي الصيانة مع السلام وكفني خيانة يا رافعا لديك يسكو العمل صل على من اسمه مؤمل والآل والصحاب ذوي التورع مع السلام والدخل الأمر يا من إليه الحاج والوصول صل على من اسمه وصول والي وصحبه وسلم وبتوعن في اللون ظلما يا من به حول لنا وخوة صل على من اسمه ذو قوة وسلما في الآل والصحاب معا وفي توعن في المقامات المعا يا باقيا لي تقول رحمة صل بتسليم على ذي حرمة والآل والصحاب ذوي العطاء وكالكلين نوي بلا غطاء يا خير منزل أرى إسكانا صل على المختار ذي المكانة والآل والأصحاب والتسلما كما ببعثه جلوت ظلما يا خير رازق وخير من يطاع صل على ذي العز والفضل وعليه وصحبه وسلم وبأن الحرب الذي تعلم يا من يعز كل مؤمن يطيع صل بتسليم على هذا المطيع وعليه وصحبه الإخواني وصول غيره كل ذي عدواني صل على قدم صدق الرحمة بشرى وسلم يا مديم النعمة والآل والأصحاب وجه المكسي أفضل توفيق وخير عكسي صل على قوس وخيط وقياس وسلم أياما محابل ابتياس والآل والصحاب ذوي المنافع وليكن يا خير موت النافع صل على هدي الإلهي والعروة الوثقى صراط الله ونعمة الله وسلم سرمنا والآل والصحاب وسعي أحمد وقي جميع المسلمين يا حفيظ ومني أقبل فكرتي مع النظير أوصل سلاميك لعبدك المقيم محمد وهو الصراط المستقيم والآل والصحاب وخل العصمة كليتي يا من كفاني الصدمة صل وسلم يا إلهي على الذي سميت ذكر الله والآل والصحاب ذوي المشاكر يا من كفاني مكر كل ماكر
1: Groupe de communication
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: Radio
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba. Yiti Toubandam. Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous vivons ici Toubandam.
1: Radio UCAP FM
4: 103.5.
1: La radio au service des populations.
4: Nous sommes ici à Toubandam.
2: UCAP FM 103.5.
3: Groupe communication Université Cheikh Ahmadou Bamba.
4: UCAP FM, nous sommes ici à Toubandam.
5: Yéne ngi diglu
1: UCAP FM, la radio citoyenne 103.5.
5: Dikanam todi kibari.
2: UCAP FM 103.5.
4: Fiba, qui UCAP FM 103.5.

0: خباري. كتاب فم خباري باب سيامباي.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دلين جامي راديو إيكاب راديو.

0: Radio Université Cheikh Ahmed Bamba
1: fi ci Touba Ndam.
0: Groupe de communication Université Cheikh Ahmed Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous ngi fi ci Touba Ndam.
2: Radio UCAP FM 103.5. La radio au service des populations.
1: Nous sommes ici à Touba Ndam.
0: UCAP FM 103.5.
3: Groupe communication Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: UCAP FM, nous sommes ici à Touba Ndam. UCAP FM, Fiti Touba Ndam, 103.5.
2: UCAP FM, la radio au service des populations. UCAP FM, la radio citoyenne.
1: UCAP FM, nous sommes ici à Touba Ndam.
0: UCAP FM, Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM,
3: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.
4: Surtout qu'il y a une base de l'Union Européenne. Barani alimin dalali Rasultu mujran bila ikhlali Mal akim nabara kunyati Biyan balaya abadadu haddiyati Ili yakbal alhadiyadu karim Wa kullu ma kuntu minallahi arid Musili kitabi musili Wa innani fani asabi masri إذا دلوا دعية لنتمنا من مالك من ملك قد أمنا كما فلسيني كما أبقى سلامي لسيني قادا بدل سين بردا فانخادا حديت مني إلى قم الورى سل علي من هدى وشارى مدي يدين قهر من خط المنى لي بلا أسن وكل لي أمنا أسنه في شفري وغضري لما يقال في رب المبري يلا نبي دار الدنيا في يدي بأكبر الوان شهد قلبي لقارب المتى يا ربي كلما طلقوا مارد مسلما حديتي للمصطفى في أبدي بلا غناء أو أثر أو كبر من سن أنه يكون أبدا يليه بلا سيرك قمة بدا نفج سنه داني القديم بما عندي كل قديم فلا خون ولا خير لا يقول لزيم تيقني من خدام هل دني ما ببيد من عدام لكل من تيقني من قدر ولم يكن الدنيا المهر الكبير هدار العدي بجاء الحرير كما تقبل به جياري وجار بي بقدري يا زمان سالي جئيب من ملا المحسنا يسوقني ما تهيب بأنديان ولا ألم قال له سرندان ساق لي الباقي إلى بالانسرام كنت يكون لي وجع مرام تعلم من لك له انتهاء ليده تبدو لهاء بدل لي جزء كريم وكرم باق وبن لا أراد كرم بدر علي جر كريم وكرم باقي وابن الله بارك الكرم شاء الله أنني مكرم كل وهب وبه كرم رلدان وأني راد وكرني بأرف الأخراد وجاني جميل محمد فهل لامي نفل سي لم يبدي برا شري وحبي ومبي يدي ترا براك بطل سني براك ما يبرز المندق بل بل زمان براك من بال سني براك من يبال سني مندق من بال شمن إذا دلوت من إله جلبا وإن شرط من إله شربا لجار بتوحيد ربي الأخر مفجرني بقل هو الله أخر له مدادي وقدامي في نداء وأبر مدعونا يقيما أدا سلسي بعض العجرين كل شليل فوقه كل شليل يا من يرى خلق الله ربا وقال أدى للوراء محبا يترى مصدرك ربي نورا كن بالمدير طالبا منيرا لدور قرية الهند سلمات مدى كفاني الحدامات ما ترسل الله شلاله هل هي يوم والله مطر رسول الله صلى الله عليه الآل ومن والاه يحمي أنيسه ورماه لما سجع ولما قاس الله للبر قد وجدت عند البر مدى قصد مثل البحر حبه دار الورى في البر بقرمة جرني بالبر خدمني في البر والبحر مدلسه برا وبحرا جمال وجعلي بالبر والبحر منا من كبوك ولا ما كمنا إلا في البر والبحر أمان خير ولا قرف طهر المال بجلني في البر والبحر مدى من مدوك بهدي شمس دا حديدي في البر والبحر شنا حلني بي شغني شنا محمد بر وبحر لم يرى فيما مدى نسيبه ولم يرى محمد سألني بسلام في جار وصف ودي سلام نفات وجاء ساحا قبلي من يد وجاء ساحا يقبلي خبرتك ولا لي في أبدي وقبولي بقير كبري لي كان ربي ونبي كان لي بما ما عيبي وسر شارني فراني كالإله العهر وكون قيل القلق ليس من جاني حدان يلاوي دا يدلتي قد جانا من أمير ملتي محمد رسيدتي يقني حب جسيحا إحل كفرا قلي اسمي حلالة شكوري ووقع على ثمد المذكور لله أمدي بصري على كوني قديم من به بولا لله أمدي وسري شرمدا فلا لسي شيء له قرمدا أغنب لي كريم والمكرم وبه كرمه كرم خرج من هالمين أغمد حاملنا محمودنا محمد وجاء ما ردود قوفي باق الكفاريمه باق القوف فرت بالليل سيح أملي ملك شيء أبدا بالمنني هل يمنى لا وبتاميني وطهر القلب من دهني ليقول له بما هنا الدين ما لا يرى أذن في كل دين يقول لي أمن بالأمين ما يشر أبدال بدخنين حضاني الأمين بالقفي وابض بالمعلن والمحقين ما توجه أسال داوي قنيت عن سيد وأرماهيم وجالس في ربي تفسيري أن يقدم نور والبصير إلا من البصير بشفائي من قتل جار بشفائي أغرمني بصير تفسيرا يدوم وإني يقين هذا القديم أغرمني بصير تفسير يدوم وإني يلقن الحبيب والقديم حلال بصير لا أدوم وأنسب لله لا أدل محمد صلى الله عليه وسلم رجال وسمي وعلاه يقود المنى بلا أكد أريم يقود الدار وتلك الدار يقود لي منى بلا أكد أريم يقود الدار وتلك الدار وفل سمد على قيلي مصرفان وكملت القديم عرفان سرن بالتي وشار قدمي شفاه كل بقير وفني شرف بعد دين وشاد قدمي شفع كل يدي خير حدني نبى رسول الله بلسي أبا ليولي كان بأمن وربا وهي صوت ودين باقي وليقرب من لبث باقي يا جل يا كريم والمكرم لا يدي يسفي والمكرم يقتل القرآن والحديث ما دون وتفسير وتقديس ساقل المنزل قلسه وكرم باقي بخير مكرم تجو من كان في الأخر فلا بسرنا أمر عادي يالي وشبيك والمصمين والمصمات لما قل العالمين سيد أنا لا رب واحد وللجناب لا يمن جائد رفض أنداه لقيل ورقا يشورا وجعلي باقى بهم شعري باقي الكريم الجل هم شعري نفى للناس ونفى انفاها ولا ألاقي من أبا وفاها بل يلصي على قلبها ووصل سمدا لمغدفا ناجر المدهر من خير ملاك وحش ما يديه المدر يمران حاجة لما مقيم درادهم ليس يصار بكريم النادهم مدني الباقي يشاء بقدره منه ومن رسوله بقدره هديتي من الله ورسول توجه لي لون الفقه رسول فوجه لي منا بالانتهاء وبردان شاغل ما يتعال من الله ورسول أخبران خير شعب من جهاد قبلان نجاني المنصر بالكتاب وحق ما يهمي أن يتاب إن شاء قرأت أو قرأت هربان فستم ننتوده ساك المرفان للبشارة دروب دران ولا توجه إلي دران للمناد بلا أقدار في درب أمنا وتلك دار خدا ونور وردا وبركا فجاني مدي فعل مدركا وجاني كريم وما أسف بأجر ما قدرته بقصص وجاني كريم وما أسف بأجر ما قدرته لقصص فجاني بقل كل أرض كطفه لي بأي سلف يترك ريم جرم شعر بمخجل الهموم والأنوار لي قال يوم أرضه الأكرم ما دون كرم وتكرم وجاري من جل عني شعري بما بي يقب غنم شعري اللي يقر أجر بقدر عظيم شبانس الكرس والغز عظيم ناجاري الغيره نجايدين لأنني شروط شروع عامدين ناجاري لاده هند المدين بما قدام وباء مهلكين وجلال ولاها ضرر سبتك خلاها الله جل أشمد نشيب الهلاه ليس بوالد ولم يولد ولم يحتج لشيء منه داع ولم يلم لو قدري ويبيد من جعل لي ولم يكن له قبان هر حبلي لوهك الكريم اليتيم يا من له بالمكفى كل يتيم ليس لوهك الكريم يا كريم فيما رويت اجور الله كريم انا الذي اقوت ما ارجوه يا من الي عنت الوجوه يذكر ربه الكريم أحمد على طول الرسول محمد دم سوري لسروري أحمد خير كريم شرق قرمدا دم سوري لسروري أحمد خير كريم شايق القرن مدان يدي أجر من لقى ربه ما لقى المنتقى من ربه عليه هدى على كل شاكرا ربي على من سسع من أكرا أجاب رابيك ربي باقي على نبي كل نتيج باقي جساء ربي وجساء المتبع قادر ذا لي ومنه يجتبع جساء ربي وجساء المتبع قادر ذا لي ومنه يجتبع رليد ربي ورد لالي عن بلادر ولا أمراني رليد ربي ورب لالي حني بلا دليل ولا أمراني وليد أن ربي ورب لالي حني بلا دليل ولا أمراني يا من المؤمن بالإيمان ونسوس في جمال لسلب القرآن والحلمان من لا يزال ضيبا وليما مدني الباقي كروم البركات كما هداني النكاي مهركان وجاني باقي سبعا كدر ونسبا حولي أذان قدر مدني الباقي جساد ربان ولي كان بالسير يبان نفى لي وليس من ينسه وإنني به إن مفزعه يقودني ولا يقود مني إلا لمن سط بإذن مني يقود ولا يقود مني إلا لمن سط بإذن مني نبعني به من طال وراء واللي يقود بنبي شورا بس بكون العالي وكوني وهدي بجاي خيرك خير كوني وصدق كون الله لي وكوني له بي بجاي خير كوني وين كل مسلم مسلم والله لا قدر من سماء نبى الكريم ودراري ومرري أبد بقربي نبى الكريم ودراري ومرري وكان في أبد بقربي قلبي قصفا وجهه ولن نشال الشافي المشاف قلبي قلزت على جهني فيها ولن نشال السافج المشاف قلبي قصف على جهني فيها ولن نشال السافج المشاف وقرري بلا مرر ولا أثم وقل كفاني نهل بذنبي تبينه ما الله يغرى علي شنجر لي بالنغبان وجعل الأجر بقدر العسيم في باب حبث من دور نسيم أذكر رسول المبيب بن معاه وبنبيه منا يا جمال بارك لي بالقصدى والقل بركة بقدره مجل نوجه كريم شاكر بما أهد لأنه القل حبيب

وصابخ مقدم المرفوه أرجع سلامي من هبائي بالمنان حل فيك اللهم كمنان للمطغى وجد أفكار سنان وجد داي أشياء سنان للمطغى وجد أفكار سلام ما سلام دي فاغ الملام حد أداني الباقي بلا دلالام وبنبي يقودني هلالام حداني الباقي بلا دلالام وبنبي يقودني هلالام وجاني باقي عفيف لسان وبه بايه جد وعيسان راني كالكريم أكرمان فلن سار أبدا مكرمان نبي الكريم وفى بالإقرار وبما مثله دمع القرآن لا كتابي وأتاب قلبي ولست صادقا ولا شا جلبي له كتابي وأتاب قلبي ولست صادقا ولا شا جلبي لي جلبت ودب ظهني ما ظهني وحس يا سلمني ملتني ملوكا أثنى تكريت على ملوكا يقود ديكم فيكون منكا شلد من قلبي دونكا ملتني قرآن والهلومان نفض من جهول والحريمان فقلي نفض قيد كريم وجدني قيد بقيد شرم فقلي المحورة المحررة قد تبني دور المكررة حددني بسر تجيم وجدني مدي تقبلت بقدر جناحي يا قمن أعطيته در سلم تلوم من كل سوء وبلاء وفرد ملاقات وقت يريك بلاء وجدني إلا كملك مريم مستان الحنين ملوك والفلوم وجدني إلا كملك مريم مستان الحنين ملوك والفلوم أوجدني بالمدفع إليك كلا محبا أبدا لديك وللودود ربي أظن لا أمين أكرمني كريم لمناتهم وأبدى الناس ووراتهم تليم باقي ووجه ولطيم خلصي كرمه بيتهم تليم كابن قيمات النفران أنت غرات الألوان أكرمني كريم لمناتهم وأبدى الناس ووراتهم تليم باقي ووليم ولطيم خلصي كرم بيتهم تليم كابن قيمات النفران أنت غرات ولا من رفيان أكرمني كريم لمناتهم أهل بي متبرع ولقد الباقي وليمتي فالنبي المتصلات هل في مني سلام وسلام له من الله سلام وسلام وجاد للمطالب كل يقين إلى نفس قدم أنضاهم أجل النعيم علي أني من هنا قائدين ومن دقي وفيه هو قائدين لبلغي قلالي أتابا وقرني ما لم يري قتابا وجالي ما لا يرى وقيرين وجد دمدم قالي هم قيرين إلي يقرأ لهم في الدارين سيئا به سيرا من جارين نفر نفر ضاغا وقنها عن جوتي النفاقا أغرمني كريم والمكرمون بجاي من شماتهم مكرمين لي قادوا من المتفاق مدفع ما قادان بجأة المرتضي انطن قادان لي قارن المصطفى ما قادان.

0: dan bila asam mukadang liqada ma yakunu di shurudan walillahi wajhul qaruran hadiyatu ilahi wa rasuli liyatawajjaha wa lil dufuri wajali fulay wa nahari qalihima ma'al bil indihari ليقول من له أيام ما دونه صيام وقيام ليقول من له أيام ما دونه صيام والقيام ليقول من له سهر ما دونه الطهور والتطهير ليقول من له سنون ما قرب الفروض والمسنون وكريم نبي كرم وعبده قل ولا مكرم وشأني توجيليا بقدر نسيم انقليا وجاري ما ليس معبدا سرر كل مهلي معبدا فلا انكوني بلا اكداري في عاصي الدار وفي القدار ليلى الجليل والجميل والودود ربا ورا ابي وكريم جدود ليلى قلب جاءت كل همد وقلنا عسى قدم وهند على نبي قر ولا قر سلام وقد دخل البشر مارا سارق رسول الله على قر صلوات الله سلام عليك ورسول صلوات الله يقين قلبي بدل بي والكتاب سوط قدمه وتظليتان محمد قال جميل كوني وفرني بالله قول كوني محمد قال جميل كوني وفرني بالله قول كوني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وجه الا كل من تحلق به بركات قومك وما كان الله ليدعو ايمانكم امين يا رب العالمين انك انت الوهاب وادعو كل ابدا بالود وقدمني عن برر وقدم ما اني ما داني اشاء وترى مني تقبلت الهشام الضرار إلى يا بل جساء مع جساء فراد صداق تهدي توحيد ومطح الجنبي على كلمة قفر المسلمين اقر بجاه مصطفى لكل من حبني مالك زمن بجاه مصطفى لكل من بجاهي المصطفى لكل من ربني وهي مالك شمن نفى بن طه من تعلقا يا من هداني بنبي الله أذرك الجنة بالمطاري لمن يلوص بي سابتاري لبيت الكريم أبي كل ما فلسطه من كواكني فلما لك كتابي مرقن بأنيم كل وهب فايص بالمن هديتي هداية الهدات وليقدم للشادات لينتلي بالمصطفى قلوبا وليتكن تلغي المغلوبا يا جان لكم يكون مكان يبلس وقر الديب حوضا يجوز ليكم ويكون منك بما يشور قربي دهنك اذكري وقيا يا طيب بجاي من سماته مطيب يقود للمطر والآل مها شابي قام يقيره تمام يقودني مطر والآل مها شابي قام يقيره تمام الذي رافقني في سيري شلاب باق وجود غيري اغدوني من اقف جلدي يا كريم وضمن به شاب الله يريم الكريم يا ربي هل مريدين مها في سك الحسن وصل المها ملجميهم نفوس بلان سين يدر ومشاء يقبلان اخلقوا لمن الي مالا وعن يده لا دسف مالا نبذني فانتابي هيالا يا من هو امير والاخيالا كل ما يبوغ كل سلم يا قلمه المرض بالمن مد سلامك بقلبي لمن هو ان اساك الكدير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم وجلقه دراسي اسنا حسنا لكل من تعلق به من الناس امين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واني اوشي بك وسر يطلع من الشيطان الرجيم ربي اوشي بك من امك الفياتي واهوش بك ربي ان يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بك والى تعالى كريم صل وسلم وبارك على من اشتريت مني سلاسل ازياء بتوفي اوفي لوجهك واظهرتها الى القيل ابدا ووجهت الى زمنها ابدا بجاه صلى الله تعالى عليه وسلم بآله وصحبه سيدنا ومولانا محمد اني بقد حسمت الشافك كما جهلت ثمن ثلاثين وصلاه الي بقد حسمت الشافك بلم تر اني بلا افه ولا كدر بيني وبين آد في شيء ما ابدا وجهت راسي قدته مجاد من مجيشاته عليه بآله وصحبه صلاه وسلام امين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الوالي وشاته ويرهو فعشي قدت بأعقي ويك الكريم بشارات له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك أبدا آمين يا رب العالمين يقول من ليس يسود أحمدا لربي ساقد منه طمدا يقول من ليس يسود أحمدا ربي شاق المدن محتمدا شروق ليني وحبيبي غلام سواد ما علي مضى شارع لام كل يدي دان لدكاء وكل ما يجر للبكاء سقل لي شروق إليه قبلا كل يدي أنسر ماضي بالفضلا سقل لي سر إلهي قبلا كل يدي أنسر ماضي من بلا مدى أسابي وإسابي والفتون وقبلائي وسفت بالفتون أذكر بي على مهائي مكاره ولا جرش انتهائي ما لي كل يدي نورا شعلا جهادي من عني أكون نبي أحمد في دي ولا ألاقي كمدا صلى علي الله بدحرمي في دحرمي شبهر من يلجو في نعاري أجل والإسراء في دياري سبحان من بهر بلادي جادا بما في كل يدي أجادا سبحان من أقوى إبداء من جاني من هندي فداء أحمد من برسي قلدا حال زيدي أتاب قلدا وولى في كل يدي قرقدما كما كفاني الأشياء والندما إذ قد مقبضات الجنة دار القرار والمنام إذ قد لي مقدمات الجنة دار القرار والمنى والمنى من بعد ما قبل مني ما هدر مني من القدم من قر كدر وجد لي أبا بالهور أفكار طويل لدى دهور وجرنا في هباب قلقا أفكار قلق فني مهرقا وجب للمطار أفرد القدم صلى عليه بسلام سوق دم على سيد الورى محمدا فنسيني وكفاني كمدا أجده قرها مرادي قما له كمان لقير شبنا أحمد مده من المعرم منتدسا عن نهد وهرمين أتته من المعرم منتدسا عن نهد وهرمين مجاهدا إلى جمال ثانيا كلمة صدق ما لها من ثانيا وقلت أفضل صلاة وسلام بأثر سري وأصل الكلام مسلما على نبي وقهر غاسي من رداء المنذر من رجب إلى انداس الهجام وليقاد مبضاه لي هجام قرقر لي قرورا تابا وقرن التليم والكتابا وقرن مطهى إلى الأبد أبدا وبه باي في جنان أبدا واللي قال مصطفى للم أبدا وبيبائي في الجنان أبدا ومن حجاي رسول الله أن يقم صلوات الله ومن حجاي برسول الله أن يقم صلوات الله مع سلام بلند آي ما أبدي من الهائي ما سلامي بالانتهاء ما من اللهاء من الحجاي بشراب القدر هذه باقر بسر القدر سلام المنتقى سلام بسلام المنتقى لمن قلاني في الولاء مكاني كما بالقلد قير جاره ومن عجب رسول الله حلي سمد سلام الله ومن حجائر رسول الله حلي سرمد سلام الله ومن عجائب رسول الله حلي سرمد سلام الله سلبوا إلي سرا لم يرى إن سواي ولقي لم يرى ومن عجب النبي متبع سلا علي قير باقني تبع أن قرني مالي سوى نسحا بروادي أبدا الأسلام وجاء من بل حجائب بسير سيارة للأصيم أن لا يوجه إلا يكدران إسري والعلن يشر قدران وجاء من بل أجائب نسير سلا علي من له من النفور كوني قديمه إلى جنة في كل شيء دائما امتناني وجاء من بلي حجائب شفير بسلام رفيع سلبوا إلي أثر المبان إشارة الواجب لي قيابان وجاء من بلي حجائب علي بلي مقبور مسندين بإيايا نفسي كما يقود لي بخيايا وجاء من عجائب المكرمين كما ما سبق من المكرمين وجاء من عجائب المقيم كما هوا سبق من المكرمين ربي تغير يشاب وشربوا إلا سوايا ما يهاب ومن خلائق النبي مصبرين حليقه سلامه انتوا إيايا ما قم كبا كابد الناس أني فانكبا ومن عجائب رسول الله حليد لما مبيد الله تغيب بارسي تغويبا قاد لمن ما سله تصويبا طويبا مبارس التقويبا قاد لما سله تصويبا لا ليوجه مدهم ضررا ومن يرم علمي يلقى ضررا كل من وجه أدرم لي كل من وجه لولي قليل ومن يرم مدر ينحقني كل من رجال للطريق من يرم غلبي ينحقر ومن حجاج بنبينا وسهول فلعيما بيد بشول فلنوا ليقوب لينان بلا بناس ربا نبينا من حجاج بنبي المصطفى سلع لي ربه كما دغان ومن عجائب نبي المصطفى سلع لي ربه كان على يمين لجنابي سرمدان سيد هجرني أذن أو كمدان ومن عجائب نبي مندي سلع لي قير باق يندي سرف أبي من قلوني قران إلى لفي لهم يجر الدرار سرب قلوبي من قلوني طران إلى لفي لهم يجر الدران ومن قرائق النبيين منتقان سل علي ربوك من تعان فليد الخماس والبكاء وشيء يورث الدكاءان تلده الخماس والبكاء وكل شيء يورث الدكاءان في سرهم تقريبي خلق مع الجاد بتقريبي هل زيد سرهم تقريبي خلق مع الجاد تقريبي ومن قوارق نبيه متبان سل علي كما تبان تلبوا لي من الله ما جن سواه لي واد نجن وقد بدت مجسة تعقران للمطبع في قدرتي قد تقرر وقد بدت تعقران للمطبع في قدرتي قد تقرر وهي كون من سبب ومعان في قدرتي في من يدعى قمعان فلسي لم تكون معهم ليلي يدعى الرب لي قد عمهم فبلزيد لم تكون من اليد أبردني قمهم وعد من تسبب أدخلون في رحمة الله والنار يدخلون وعلى رسلهم في أبدين ما لم يطلبوا غير أبقى كبرين وفي سوى مجسات درسون قسالا وقبافلين خلى ربي المطهر بدي هدان قبل سبن لأي من هدان وعبلي ربي علما لم يكنين من التعلي وجانب كنين بها رسول الآية كل أنبياء عليهم أقوى سلام ربيان بها رسول كل الأنبياء حليهم أبقى سلاما ربيان أقبتي أرسلين بقدم قوة لفي الوجود والقدم يبني لي ربي المهيب بقير بخد أبدا كون عيث ربي أبدا وهو المهيب إلي سمين نساء كل لحين يبني ملايك الباقي الكريم إيما تباه لا يريم يبني ملائك الكريم لوهي ما فلاه لا يريم كمن آمن في الجنين لوهي باقي الكريم بالمنين وشارك سوى من آياته في يد كل مري الآيات الله فارق الكتاب الله وأن يمين لساه وليقعد لهم ما كلا دبا القرين وما ترى سلاسل الكريم سمنها مقلد للا يريم ولي من قير قيارهان ومن شبه من بوه سرا طلبان وجدني بقرق فيان فلا سواق الورى وصفيان وحتى من هتاته وجدوه لك عن قير رسولي تجد سلالي بسلام وسكر كل يتيبي وأذني أرم ومن هجائب رسول الله حلي صلوات الله ما ضعبي بألي الكرام وسبي كون له بالانسلام كل يتيب سرد تمام للمطبع من فقفان شتمام القيد نبي مشابهين حليق في شرارات أنفهين ومن هجاري نبي مشابهين حليق في شرارات أنفهين ما سلامي بآلين سرعون وسبي كوني بسعد سرعون كل سيد قرأها قصيد اعتقاد فاسد الحسائن كل سيد ناقة سائر بالاعتقاد فاسد الحسائن حجاي بنبي المقدمي سل علي بقار القدم عن الاثار الجالب ما ينتهو بلا ذنبه الظهر وعبلي قبل راشتها سيرهم وهم جماعا ومن قرارق بي مفضلي حلق لنا علي مفضلي كرشني تقربي من سمن مضى مساء مهرجان قصدي أننا من رسل الجران إلى الذين كلهم قد فجران أهم صلاة وسلام كما انتفت بدرسه سلام ومن أجائب رسول الله حليق سلاواه كان جميع ما مدى من همري لحز وباش مريم سرد حداد سبب باق لهم بي يبدو مطبب شرب دريل يدند سبب باق لهم بي يدو قصر تدمكاري إلى الهدال سرد عن يوم هلال قول وقدر الحمد وشكور جنيد وشكور حبت دين من دال المصطفى أهدى كما كل به قد دفع الحمد لله رب العالمين هذا الأمين والأمين والأمين الحمد لله رب العالمين هذا الأمين والأمين والأمين خير زاد وسلا صمدا هذا النبي ومن أتاه صمدا والأنبياء سادتي هذا النبي بياء من جل درولي والأنبياء أشادة الحاد بدياء وأكبر الضوء على سحابا لحد درجة سحابا وحبة تنمو هلا من حلبا عمموه من هدى الطالم ما دام سدو ولا سدو صلى وسلم علي سمد ما دام سيدنا محمد صلى وسلم علي سمد خذ لي ما سدو من المنى وبي باي مسلين أمنا ما دامت الورى محمد سلا وسلم يشمد يقول لي باثت منهم المنى وبيدنا أمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام عليهم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آل سيدنا مولانا وآله وصحبه وسلم تسليما وإشام التسليم وجهت وجهي لسوية المرض سبحانه رب عن عرض أسألك العلوم ذاتك أنا فك الدواء جسمي والإهانة سألك من فضل الكريم من كل ما كان يسير يذكر يحجنا في هذه الدرا وسوى يبنى لدى من سرى مدد الكريم أبي يا رجال إن كريم بابه لن ترتجال مدد الكريم أبي يا رجال إن كريم بابه ارتجال وانتم هافظ بقي من دانا والهبابين والأهرى والدنا رودهم آبا بقر من دنا والهب في الدين والأهرى والدنا بريم هبي جاهدا لقر مقبل من شرده رجاي قير من خلام لقر مخدوم شمن طل القلم فجار بالإشار صلى ومن قبر ياري فولد أمين وقه شاك فالمهتا كفافا يكتفين حفظني قيهاري يا من له فقد وجاري نبي سوي جداري في أبد والمسوي جدائي يا في سقامي بدراما قدرا داني الله حيث كان قدرا سبتني من جملة أمراضي فليكن بسوف أغراضي فوفي قد أخرج الأخيار من قلد وسفر الأدار يا الغارضي لا صدكم لباسا بفر المدالس يدعسا نطلب الأخر صلاة وسلام على قدومة الكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه حني أبدا ويهمني كنسا وجاني كمل في طرابي بهبتي وطرابي أجر جميل قبلي من بعد ما جميل قد أطاب قدرا يسع ربي وجزا أحمدا أغمدان كالعاري ويدايا القرد والنديم بما مدى ومرد لسل نرسيك قلبي جار ليقادا من لها كلمة القرها لمن أسكتد من ناسحوني وهي سكتد توافق النيس ومن ولاه لقرنه الله الله يدي تقط ولسالي يتلو وليس ينهو لجاتي يقلو
1: من الشيطان الرجيم.

اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.

أما بعد فهذه سعادات المريدين بأمداه الخير المرسلين اللي وآل آلئين صلاة وسلام من رب العالمين نكون بها من أكرام الخادمين وإيا لأبد الله تعالى وخدم رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم محمد ابن محمد.

0: إن المحب لمن يهواه صوار إليك قد تبت من قولي ومن أملي ومن جميع الذي قد كنت أختار وجهت وجهي إليك اليوم ملتمسا منك تجاوز أما هاب أوزار وجهت وجهي إليك اليوم ملتجيا كوني لديك كمن هاج ومن سار
1: حبيب لك يا وهب يا ملكي كوني لديك كمن بالروح سوار بجايم العيش بابا تغاربهم

0: جملة الأخيار مرتبة، لكنما أحمد المختار مختار.
1: صلى للذي بالجار ختمها مسلما تبقى ما يهوى ويختار، ولا لمن باقتزاز قطعه شرفا لأنهم للورى سادات أخيار.

0: طرا وقبل الذي أهل الكفار وصحوا الإلم ذهبا للجميع كما كانوا يديمون التقوى إذ ما دانوا
1: لا سيما قل لما سبيهما أمر أسمى

ثم بهم أن لا يقاربني بسوء قرار فهل تربي بالمختار ثم بهم أن لا تروم جنابي في خد النار فهل تربي بالمختار.

الخطر وهدوما في ديخنه ومال في الأنصار إذ أخرجوه بتكذيب وبادهم مهاجرا لمكان أرضه دار باتوا بمكر أذيم.

خيرًا كيجي أبي وأن يكون له أجر ومقدار وأمه بجواد كيفوز بما يهتم من الأجر ثم

0: صديق ساسرين وتهتؤ سيسم بسيف فرار وليس عندهما خير النبي صلى الله عليه وسلم قال المكرم لا توصل من جار فساردا بسائسنينه نوما أخفاء ما نسج والغاء والخار وفي فدائله عين مفسلة قد قنسلا وهاديث وأخبار واسى النبي بأموال وأنكهه بنتا ولم يهره صدق وإنكار
1: لم يذهب بالقمر لم يجر إلى سنم والوالدان ما لولا بهبرار أما

بإثم وغوغا كل قهار معلما على إسلام فتى أمر البزرى لأهل السماء والكل يختار بإتاس صد الله مرتفها وفدا إلى أنا كل تفكار قد حدب الناس ترنا بالأدى وعدوا بهدي وبإذن منه الأمسار قد أدب الناس ترا بالهدى وعدوا بأديه وبإذن منه الأمسار هو سراج لأهل

والنور ثم نرى من رسول قدسات وإذرار بعد النبي إلى فجر يروم الله ورد من الله إذا تبديل كبار حسنته وردوار وغفرة استن قد أته جار ويسار وفيه قال النبي عثمان صحبي سبعين ألفا وكل حق نار

زوج بدل الليل فهو مختار لو سجاد والإرفان مسرف والحب والقرب والأنس والجار باب العلوم أبو ستين ثم له دنما ولخير قرض الأنصار له أقر رسول الله منزلة منه كآرون من موسى لدن سار ومن سجاءته أنبات متجها فوق الفراس وأولى الدار مكار عليه بردة خير الخلق متكها ولم يشب

وأرسل الله جبريل وسائبها ليدفعها عنهما يبقيه من جار وإنما خرج المختار وجههم بغبدة من تراب والإدهار فالدائل سبع عند الله جل هلا أن هادئا كلت أقلام وأسرار سهلته جل بالمختار ثم بهم الله أسأل الذي اغتار أخار يا رب بالمصطفى ما إمهم سيدي خدايها الأمر تسويفا وإسرار فليخرج اليوم من قلبي تباه أوى بجائي وسيادي وأقدار أسله لي القلب فتدخل مهربة والحق والشبر والأمر.

0: توحيد أبدا وسالئات وآداب وأذكار وهن أكون بأهديم وفيا أبدا بلا انتفاد إلى ما فيه أخيار وهن أكون على الأهداء متليا حتى لينخالف أسرار وأخيار
1: وأنا أكون سيدا هابدا هبتا وخادما خدمة ترتا وتختار يا ربي صل على المختار والنبي عنه رداء أنه أظن وتكرار وهب لي يا دهر بالمختار

ربي بما يزرع اللذان قد بجاء بجاه أفضل من لله قد لجها ولا لوسب سوى الألاء ما تجلس لصا يا صابي أنزل سفاه كما كان الداه ولا تهمنا بالامتلاء وأنزل النفح ما كان الضر وأنزل

وأنزل الخل مكان الفقر وأنزل الشكر مكان الكفر واسل جميع المسلمين هاجلا ثم قهم خبا وأسلا هاجلا ونجيهم وآفهم وتوبئهم ولا تواقسهم بكزيسا بهم فإنهم وإن أسوك يا أهد لقفلة لم يزلكم بك أهد وإنهم أبدانهم لا تخدنون.

وجهل جميع المسلمين في الرخاء والمسلمات بهدياتهم رخاء وجهل جميع العلماء الآمنين وجهل جميع العاملين المخلصين وجهل

0: وجه الفقيرنا يوقر الكبير وجه الكبيرنا يهن الصغير
1: وجه القلوبنا على تودد بلا تناسه ولا تعسد ولا تقاسم ولا تدبر ولا تباخد ولا تنفر حتى نزير مسلمين الخاسرين والمؤمنين المولسين الزالين واغفر لنا وافنا بالعافية تكون في دارنا خير عافية وهم وهم وقفنا المسلمة ونجنا ونجي كل مسلم ومسلمة وهولنا يا ربنا وصل الختام عند الممات وقدم يوم الخيام.

آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم.

0: وإلى سعادة الدائمة وفر بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث خرهت أو كتبت أو نظرت إليها أبدا.
1: آمين يا رب العالمين, آمين يا رب العالمين, آمين يا رب العالمين. وجلال لا تدخل بأور الإيم
0: والملدان في جنة التي أهد المتقون, وجلها من أهبي سبري إليك

بنائي لكن أجست أما التمست وما مدحت كان بلائي هار مدادي أرفادي أما الإهادي للبدلاء فكيف أهمي

صدق دباي بلا جفاي طيب أساي طيب خطاي يا أصل وجودي كل بجودي وجل وجودي فغرتاي هبلي ودادا كل مرادا يا من أفادا بلا كرائي هبلي بورا خني خرورا عبدا سرورا لكل رائي

0: يا خير ربي خير مربي
1: ليبدأ بمعنى الجلال صلي وسلم على المتمم وكل يصم بالانتهاء اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وقدمه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
2: Groupe de communication
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba